0: حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم.
1: Radio Jordan. This is the radio station that only plays your favorite tracks.

0: 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: جمع هون جمع هون دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتتاكي على البنوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسة اخضر فستق

0: 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. راديو جولن.